0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: أيتما ديستما أشرون مرحبا لإذاعة الأخبار مفرحة. كريغتاس أريتيلي البرنامجات 15 دقيقة 16 لحيت. من زري أسل الاثنين دواسن ثلاثة دواسن الأربع أرسن التعواد أسل الخميس دواسن الجامع دواسن السبت.

ايت مديست ما امسفليد نخ عزاني قريقات تمازيرت غدرار ولا زغار السلام نربي في اللون هيا غنما قاردي داون هيا يتما غسيساد لي غنترجو اكيست سبينم غسيساد هيا يتما ردي داون سول فيات غوصة اللي بهري دروسن وزمزاد نخ اللي اختقود المكرهيد الحسد دتيماغ دمتني رواسن تغوصايا دايتما تقا تيري اللي ولي لان غير مدن اشكو مدن غوزمزاد ورسن نتيق دلمعنى نتيري دتيري غدار سنتقات الطمع دزنا دلفساد دمتني ولان درنتفا لنجيلي تو قداسن اللي خاخي تيني ايتما مقارسة والغستي تلايين نمدن ولاتي الملايكة ورتلي تيري هنورقي خبلا نقوسي التنين نغدي قرقاون تمرقانين مقارسة والغستي اللي يسعلم ربي يسانخ كلو لصرار تسنا كلوت يلي داري ديمان كلوت أرداس متى خيدران إغقيقي ورتلي تيري هنورقي خيات مقار كلو بضي خيدانو إدراوش خندتينو أركيخ تجدر يغقيقي ورتلي تيري هنوري صحيات تيري أرت صبار أرتك الخاطري وياد ورقيس الحسادة ورت عناسي خفنس ورقيس الكبر تيري ورت سكارقار ورت سيقي ليلي قنوينس ورترخي أداس تطير ورت سوين قيمقار تيري ورت تفراح سقار وليني الحق أسد تفراح أرت سامح في كريقات تغوسا أرت تمن كريقات أرت ترجو كريقات أرت صبار يكريقات تيري ورسار تلاح نبوات رت نتلاح تقيت نتلايين طاف تيمي توسنا رس تلاح أشكو يدروس أي اللي أخي السعلم ربي يدروس أي اللي سنت بشار وليني كود ناديوشكا واللي كمن رد لاحي اللي يدروسن اللي خقيها حشمي أرسوالخ زوند حشمي طافخ العاق نو حشمي أرسوين قيمخ زوند حشمي وليني اللي خقي خرقاز زريخي اللي يقانويني حشمين غيلاد أرنسمو قول غيان المري اللي سولي لاسن وليني يسي قرا أرنسمو قول ودم سودم غيلاد يدروس ماد السنخ فربي وليني تزيان رفلسي السنخ توسنا يكمن غمك اللي يسن غيلاد كراد أي تغمان ليمان درجة دتيري وليني توقرتن كلو تيري غمايا دي زرين أرنتفا تيري أسي خلق ربي إقنوان دي كاليون مكلي داخي خلق تيلاس تيفاوت دوفقان اللي كلو بهرة يفولكين غقر الخلق وليني غيلاد أفقان إفكا إي دي سي إبليس اختو درتنس إيقاس الجام يسوق تيتما أرقيس إسكار مكلي را غيان أفان تفات تدرت النفقان تعمر سلعانات دلكذوب تمخارت دماغ دمتني رواسن تتايري تايرين دونيت غيكادة تقع ماش ربي راقينخ النادوس دارس سليماني سبان دولي غوسن زرت منش كاس تقود تايري اللي ساخي ربي بابتنخ اي اللي غاخي قع دتاروانس غيان أفخور سنيت دونيت أشكو ورتسن غلادة يتما نقاتر وان ربي وليني ورتادي بين مران غمد يكان لقدام وليني نسن يزديغ دي بين المسيح يسرنق زندنس أشكو رتنزر غم كلي يقا كل ما الدار قيسي لارجاياد أريس غوس يخفنس غم كلي يغوس نتان وانا يعصان هاني رزا الشرع نربي أشكو المعصيت يقاتي غير زيان الشرع وليني تسنم يزدف دي بين المسيح الدياسي الدنوب نخ لنتان اللي غوردلين كران الدنوب وانا قيسي طوين وراي التعصو وانا يتعصون هن ورتزري ولا السنت اكنو رجلويان اتروا وانا يسكرنس الحق هن ودي صلح نيقا غمكلي قال المسيح الحق وانا يتعصون هن إبليس غيقا اشكو إبليس غمني السيزور اي التعصو غانف دي بيني ويصن ربي يبيند فيخلو اي اللي يسكر إبليس كل ما دي إلولان غدار ربي وراي التعصو أشكو أمود نربي أرقيسي التغاي وريز دار التعصو أشكو إلولا غدار ربي ما يادا سنتيسان تروان ربي دتاروان إبليس كل ما وريز كان نسلحق هنو ريقي ونربي غمكان دوانا وري عزي قماس أشكو ختاد أشكو ختاد إيقان تابرات تنس تسفل دمغمني السيزور أنحبون قراتنخ أدورت قمزون قايين لي كان وين إبليس يغرس قماس ما خادس يغرس أشكو لاف عنز كان وين قار قن لاف عن قماس والحق أدورت عجاب ما يتما يكون حشاني تدونيت نكوني نزقرغ الموت ستودرت أشكو أرنت حبو أيتمتنخ
والنوري تحبون قماس هني غما وكان سلغ الموت والني حشان قماس هني قائم من غي كني تسنم إز والني قاني من غي إسدار صورت اللي تدر في دومن غمكاد غمكاد أسان تيسان تيري أرتن تيسان سغم كلي في الله يسبل المسيح يخفنس غمكاد نكني إلا في الله أن سبل يخفا ونخ فيتمات نخ يغيلا ويدان دوني دار كرانيان أريس مقول قماس إلكم في اللاس سولو رقيسي حني ما من كسرك قيسن تغي تيرين ربي أكاور تحبو أتروانو سيواليون ديمي وليني إلا فلاخا تحبو سلاف عال دلحق غمكادا سنتيسان إسنقاغ الحق يلي ونخ غل هنا غل قدام نربي أشكوي غيخ تزينو لا ونخ هان ربي يقرو لا ونخ نتان أي سان كريقات يغايخ ورتزينو لا ونخ يتما هنزعم غل قدام نربي أرخ يكا كل ما يسنضرب أشكو أرنسكار سلوسيات نس أرنسكار أي اللي في رضا اختدى يقال له سيتنس النمن سيسم نيويس يسوع المسيح أرن تحبون قراتنا مكلفة خيوصا والنيس كارن سلوسيات نس راي تغي غربي يتغي قيس ربي غمكادة سنتيسان يسجينخ يتغي أرتن تيسان صروح القدس اللي يخيبك مكلين زرايت ما غمكادة تقى تيري ديخصا غمكاد أرد تقى تيري قراخ دمدن مكل ياخي تيري باباتنخ سكل العيوبنخ ذدنوبنخ دي خسايت ما ان تيري كريغاتيان واللي ياغي تيرين ولا واللي ياغوري تيرين مكل لي سينا سيدي تنخ يسوع المسيح هذا سيدي المجد غلي نجي نسيتو قداسن تسفل يسيتي ونا حبوات جارنك تحشات العدونك وليني نكين راهو نتينيغ حبويات العدونون ارت تدعو مصل البركه يولي كون رقمنين ارت سكار ما فولكي ويلي كون حشانين ارت ظلام غل جيت نولي قيون سكارنين قار اركون صرفوفون فتقمتر وان باباتو الليل لنغي قنوان اشكو ارت يساقو لايتا فوكتنس فقار مدن ولا ويلي عدنين ارت يك كنزار يولي كانينا غراسنس ولا ويلي تفغنين اشكو يغا تحبهم ويلي كون حبانين ما نصحا داروني لان ما خين كاسن ولا سكارن ولا نتنين غمكان يغت سلم فيت ماتون وحدوتن ما نزال مزيد تسكارم ما خورد غم كان ذكان وليا كور سنين ربي هي قات ويدك منين غم كلي قاباباتون اللي لان غيقنوان وادي كمن غم كادا سنزرا سيدي تنخ يسوع المسيح هذا سيدي المجد ايات ما راخي تصف تيري داي اللي كل بهريم قرن تيري نولي ياغوري التيرين اشكو غم كاد اسرا نقتار وان باباتنخ أشكم كل ياغي تيرين كني سكريات العيب غمكاد أسي خصان تيري ولن كني ويلي ياغي تيرين دوي اللي ياغي حشان أي يتما في الغول لهنا دسلام تي يتما أرى المقارد ديوش كان يختين ربي يا مرسس

0: يفرحوا لنس فنور هولان أزال أغتي داخلك مزمنيت قارنيت نموت نسل مفعولة ورنات تكلف الحسنات وردرناخ
1: إمس في النغة الزانين أركن تعلام ما سدلوق نغدا زنز لغرات سفليز ميسو ياسنخ كريجات تس الجامع زواسن السبت
0: من دنيا نادي درنك نزام سرس إقنا وانا غلان رسول دورين إقنا وانا غلان رسول دورين.

0: إمسفيدن خعزانين يقدرون لان كنيس قسيتن نغد كنيس فينجيم النميرون خن تليفوني قامكاد واغون سنت مازيرة المغرب
1: 06-42-59-68-41
0: هذا سالس
1: 06-42-59-68-41
0: أما يتمتنا اللي لانين غبران تمازيرة المغرب تليفون نخي غمكات 00-212-06-42-59-68-41 هذا سالس 00-212-06-42-59-68

0: من بريطانيا.
1: الإذاعة ميتسفيلد مستشفى حيد 41 مترو نغد 7300 كيلو هيرتز. لادريس نيميل مخ إيقاغم كاد إيميل أروبا أخبار مفرحة بانكم. لادريس مخ غلانترنت إيقاغم كاد www أخبار مفرحة بانكم أكا أش بي أ ر أم F R E H A com. Na internet, desdar me desfilei de Melbourne a Majed, estilhei de Lhassania de Polar. Desdar me a titxilim, me a datitirim. A cunivar que se derbi, a cud lhe a desfilei de mim e lhe a fbar mofriha.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهذه المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا. دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف. وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما، حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب، حيت هي جاها مرض الشلل وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش. وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا في كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. في ذاك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاوا العسكر ولزموا علينا باش في كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز، شي هازين الممرضات، شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داك الشيء في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيث.

المديرة كانت عندها واحد الشخصية قوية وكدير الخدمة ديالها مزيان وكل شيء كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دولة باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند داك الوقت اللي كنت أنا كندير العملية، وكانوا كيجيبوا لنا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديرة قالت بين غادي تاخذ عطلة وخصها تسافر، إوا داز شي شهر وما رجعتش. ومن بعد جابوا لنا واحد المدير في عوضها، وهو دكتور إنجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديرة ولكن بلا فايدة. قالوا لنا بين هي قدمت الاستقالة ديالها، وحنا ما عرفناش السبب. غير شوية من مور داك الشي العسكر خرجونا من داك البلاصة وداو المؤسسة، وهذه هي المرة الثانية وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الإذن باش ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي مدينة الخميسات وبعيدة من فاس، وفي برا من مدينة الخميسات بربعة الكيلومتر كانت واحد الفيرما كبيرة حدا واحد الغابة وغير في الخلاء، وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة. وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي قدر يمشيش شي قدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكانت ما واحد الطرف ديال الارض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الانواع ديال الخضراء مغروسه. وكانت ما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. ايوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة وكنا فرحانين. وحنا كانت سارة وتما وكنشوفو، وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ظريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبالتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبالتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق. والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات. كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يده في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو ملي عاد سكننا تما كنا بالراحة الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول، وما عرفناش شكون اللي حلو.
إيوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والألعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الألعاب وكيفتحوا الماريوات، وأنا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكساب صغير ولونه أزرق، وفتحته قريت بالعربية قدوس قدوس، وسديته بالزربة وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبة غير ذاك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي لا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هذا الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا لهم الكتوبة كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيره، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطه مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطله، وتما بديت كنقراه مره مره، وكنعاود نخبعه باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجه مهمه. ومن اللي كبرت وآمنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير هو سفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيرة منهم. إيوا دغيا ولفنا في داك المؤسسة، وكانوا جاو واحد الراجل ومراته من أمريكا باش يخدموا متطوعين، ومراته تكلفت بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والأعمال اليدوية، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها بغات تديني معاها لامريكا، هي من مينيسوتا، ومشات هي ورجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الإذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا أمي وافقوا ليهم حيت كنا سبعة بينا ديال الخوت، وأنا كنت اللي مريضة فيهم، وبا بغى باش نعيش حياة أفضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسة تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني حيت قالوا بين غادي تردني نصرانية، وداك الشي حرام في الإسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطة ديال إبليس، ولكن الخطة ديال الرب قوية، وكل حاجة اللي استعمل إبليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وأنا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وأنا ما فهمش علاش ما دتنيش معاها، وبديت كانت سنة شبرة من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشبرة منها. ومن اللي كبرت عرفت الحقيقة، شي ناس خبروني بين بعد مسؤولين اللي هما مغاربة منعوا جين باش تديني وغوتوا عليها وعقدوا الأمور في كل شيء، وقعوا شي حاجات خرين غير الرب اللي كيعلم بيهم، وهي مشات مقلقة وحزينة، وهما حسابهم ربحوا راني ما غاديش نولي مسيحية يعني نصرانية بالنسبة لهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وإبليس ما كيعرفش المستقبل. مجد للرب. انا دابا مسيحيه، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس والو، غير شي صحاباتي صلاو من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشيء. هذه نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحة لكل واحد اللي في العالم، باب النجاة والخلاص، واللي قبل باش ينجا
ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونة. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في آخر الدنيا. لك المجد والكرامة يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من ذاك المؤسسة، حيث كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القراية في داره باش يعطيو فرصة للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكة ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسة اللي كنت فيها في خارج مدينة الخميسات. وفعلا جات لداك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من داك من تما كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما في الصيف كيعلمونا باش نمشيو ندوزو العطلة مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم. وهكا كنتونسوا مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي. كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط، أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت. ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات، عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. انصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني بحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه، يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا لما تعرفي يسوع.